0: انتخابات لبنان 2009 صباح زيران ومصوت.
1: ليك يابا لمين عم بتصوت؟ لا لا شو بدك فيه شو بدك فيه؟ تعال صوتنا صوتنا وانت يا ابن الطايفه، بعدين $100 ما بضرها، حلوين خوف $100 وصوت.